من السلوم طايح فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي اللي في القلب في القلب وما يقعد شي مخبي شنو عام وشنو ما اثنين وشنو ما عشر سنين انت ترابنا انت يومنا انت صدر الحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجره برا اسمه